0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبادولي يا مها مليا سري بدوكا باجنة يا ديبرتوان أغون، وعلى فخامة الرئيس الأعلى توان يا ترؤتاما يا ديبرتوان نجري سابا. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi Barokah, di bumi Palestin, dan di setiap tempat. Ya Allah, jadikanlah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpahkanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang yang zalim, dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji, dan jauhi kami, ya Allah, dari sifat yang terkeji. Satukanlah hati kami, ya Allah, dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah, ya Allah, pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadhiyal Hajat, jadikanlah kami, ya Allah, dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah di masjid-masjid ataupun di surau, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah umrah dan haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, jadikanlah jemaah salat subuh kami sama seperti salat jemaah Jumat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah rumah tangga kami, ya Allah, madrasah iman dan taqwa bagi anak-anak kami yang tercinta. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام هذا ما هو جعلنا ملك الصين. استقيموا واعتلوا تراصوا يرحمكم الله. صد الخلل روس كان صاب ربربات كان صاف. صلي وسلم على الله.

غيره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبر وتكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا عفو يا كريم. اللهم لك الحمد يا لطيف يا كفي يا حفيظ يا شفي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين إنك رؤوف رحيم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم كل شيء أعطيتنا. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Ya, syukur Alhamdulillah saudara dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi. Maka berakhirlah solat Jumaat hari ini 16 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 3 Julai 2026 Masihi. Dan saudara, antara inpati khutbah sebentar tadi bertajuk tanggungjawab amar makruf nahi mungkar yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita, iaitu sedarlah bahawa kita bukanlah umat yang hidup sekadar berseronok, membuang masa serta tidak mempedulikan keadaan sekeliling kita. Mulakanlah amar makruf nahi mungkar ini dari dalam rumah kita terlebih dahulu. Tegurlah anak-anak dan ahli keluarga kita dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Jangan kita bersikap acuh tak acuh dengan alasan tidak mahu menjaga tepi kain orang, dan jangan juga kita berasa takut atau malu untuk menyebarkan kebaikan. Berilah teguran dan ajaklah kepada kebaikan dengan penuh lemah lembut, hikmah, kesabaran yang tinggi serta tawakal sepenuhnya kepada Allah SWT. Sehubungan dengan itu, saudara, sekian saja siaran langsung solat fardu Jumat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu untuk hari ini bersama dengan rakan setugas dari unit siaran luar Radio RTM Sabah, Rosti Anwar dan Syahril. Saya Wan Hizu Ahmad selaku pengulas hari ini mengucapkan assalamualaikum dan sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, dan kita kembali semula ke Konti Sabah FM bersama dengan DJ Edit. Silakan Edit.
2: Baik, terima kasih DJ Wan yang telah membawakan siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu.
3: Baguslah. Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match day highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
5: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
6: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
7: Maksudnya
5: Lensa Minority. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
8: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
5: Ah, ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.